0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام بإذاءة الشمس في هذا الصباح المبارك نحييكم بتحية إسلامية طيبة مباركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الحمد لله رب العالمين وتنغا كيري مسلمي وتنغا تلوما تيري راديو سوليرا يجيسيغ 93.5 لمباني ومبارا على تانتو كاينا اتنانا تانتو لما تنمبي اتنانبارا ومنبرا على نوالسا ولما ونغاتنا نوالسا منجينا غنا نغما بي منجينا غارا بابا ما بي دي ما بي منجينا غنا على را نغما كريم ما بي وندا منجينا اتنانا كل فيرا القيامة من فيرا الدنيا ومن كلمة بينا ومن بلين اتن على ما Umbarana ala tantu magankuti fanyi none birina wana kamfala wumona kamfala nadangi khambi umbara lara batuse muna wengi umange batuma sebete batuma batuina kanna kala kama ngaya khamara نبتوي تان اتانغبارا هو الاله الواحد في ملكه اتان الا ناتنا امانغا ياكوي الا غتا منا نانغا مانغا يا ناتانغا مانغا يا فوغيرا اتانغا مانغا يا نا مانغا يا بيرنا دنيا مانغا نو الغياما مانغا الله سبحانه وتعالى نار سبحانه وتعالى Umbara kisi anuneme fanyi makhandi. Namiyome Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam umma doktor. Namiyome na hanfindighi ala sondonye khaseri suhu na khanjira. Ala sondonye dandanfe suhu na khanji. Ala sondonye kwi khafe suhu na khanji. Aga sondonye la yara findi. Muslim ya dine ma ala yara gawo ma ala batima na lalante ana kan sama fa ballagha risalata allah letrna an soyi qur'an ra ana qur'an kharan amantonye be ana ma rasifi amantonye ma ana kuifa wenyi fala ibe anati anagirima su muslimia dine barameghati khurima walau karha li kafiruna wala walau karha li mushirikun wala walau karha li munafikun hali mighe satin kana mara mighe naga tondi naga nage na filin kafira kana mara munafagira alaha mangayata abarage muslimia dine chidi khurima keli dunia alaha khairaka wakili anoka jihadi anoka lalantia khambira ila yawmi alqiyama nga kirenye tu mubara muslimia dine khebira siga radio sulay khanuntenye ma nakhia kulun inaga kwena su al khamsa ma kuye ba mayume namma never dangi khambi muslimi adine wala khadena mfama fide radio soleil muslimi adine wala khena gara nagami khie fonde gboma nagami khie rabanna ma nagam mikhi bonye sama nagam kira masima mikhi be mikhi na gaina etulumati radio soleira kelfera 9h dofera 10h kelfera 10h ma awa dofera 11h mubara wakhili mumambara wakhabu muslimi adina khabu kelfira la gine yede bi hasa doko foton bunyira ayire fanyino kola asugo tede anosugo gurdi hasa doko nyamane gbeteira na kai bin radio soleil ramme feyiki
1: que tu es fort mon ami y'a plus fort que toi
0: dadan gambi wono wonga kirinara Ustadh Mohamed Camara premier imam mosquée Kobaya Kinifi nadangi khambi otanga kire otantulmati fanyi to umfama mase walaka dena nabi de ugande falara marasira nanan findiri bari febiri nwa wakati nara febiri nwa araba leri nara wayanyi biri nwa falade nara wayanyi biri nwa falaloka nara wayanyi biri nwa falaki nara tu uma maudhufa mawayende na khama tu tu uma maudhufa mawayende na khama tu uma ya rati

خلف إلى الذي الخيام بالنفس وجب وصلت إقلاسي وجاد بالعجب لله رب العالمين الوحدة وحد كفاني كل الدر وحدة

وبزير النفس بكل من قبل يقب الحبس وللكتابة متكلم الجزب وليدي ولي فؤادي انجذب زر لي دائم بلا معاني بمهنوية.